يُوِكُنَ سَلْكُنَ سَلْسِيْتُ الْرِبُدَةُ سَبَاتُ سُمِيْخَ كِنْ سَبِيْتُ طَوْلَ سَبَرَنْدَ لَا 17 horas 5 de la tarde.